0: get by while the world is ending. How to catch a flight straight out of London.
1: شطور بس عشان صبور كله هنا معني بضل الأمور مش الدرجات دي بطلب أفوز كله هنا بيخزي شوف الأمور.